آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.